في دي ما في سياسه. إذا حدا صوبي بلش يحكي سياسي كوني مستمعة جيدة له وهزي له براسك.

0: يلا خليهم لان يمكن اخر عيد.
1: انا في نفسك على ميتهم وعلى كل عيالكم.
0: بعد لين كرن في هيك
2: سيفي ما بعرف اذا بده ايه كمان تجع كثير حمراء.
3: Happy birthday to Tutu. Happy birthday to Tutu.
4: Happy birthday to you.
5: Happy birthday to you.
0: كل المسجلات اللي طلعوا بالأول تجيبه أنا إذا عندي هذه فيها بورتراك هاي بإيد أحسن فيها ثلاث دين إذا جبتها كل ما أمره تطلع فيها عم نحط عم نسجل برا على الميكروفونات نحن عم نسجل من كوندنسر وكان عندي إياهم اثنين تحطيهم تياخذوا التالي صفوا عم ياخذوا أصوات العصافير وأصوات اللي عم نسجله بس خلصنا بعدين جينا تحت العمى فيهم أصوات العصافير أكثر من فيهم نازل طلعوا الأصوات مع بعضهم لكن كلها كانوا في لفبرج الزمور اللي ستاتهم تجريهم ومنقلهم حمره اللي هالقد وهداك اللي مذبوح طيب في عنده من هون زيه أحمر كأنه مذبوح فيقتلوا
6: ماتوا بالحرب
0: فقعوا دينينا كل يوم من أول لدي سبعة ثمانية مرة الله
7: يحفظك You are now listening to
8: Resonance
7: Summer Holiday Schedule Broadcasting on Resonance FM
8: And Resonance Extra
7: 6 weeks of special programming featuring
8: original, new archival and live works of radio art from across the world.
9: Servus! Good morning and welcome to the Public Access Radio Show! Enjoy and have a great time! Greetings from Bavaria and crazy good music is following. Have a good one.
10: Hello.
11: Hello, hello, hello.
10: We welcome you again to
11: welcome
10: our
11: back.
10: Public Access Radio Show episode number 2.
11: I'm Sarah.
10: I'm Jonas. And we start with Talk Talk the Rainbow.
12: Yes.
10: From 1988. Enjoy.